وإذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد

سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس وال

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل سورة الفاتحة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:

0: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم الضيافة وهذا حق الضيف. قال فأبوا أن يضيفوهم، ما أكرموهم ولم يقدموا لهم الضيافة. قال فلدغ سيد ذلك الحي، لدغه عقرب أو حي أو ما شابه مما يضر من هوام الأرض، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، عاجز طبهم عن أن يداويه. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط، هؤلاء الناس اللي كانوا ورفضنا نضيفهم الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني شيء مما يتطبب به ويستشفى به. قال فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط، أو الرهط هي الجماعة من الناس، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم، أي طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حطوا لنا شيء مكافأة مقابل أن احنا نداوي سيدكم. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق هذا الصحابي الجليل يتفل عليه ويقرأ، أي شيء من ريقه مع شيء من الهواء، وهو يقرأ، وقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نفث على سيدهم فكأنما نشط من عقال، قام كأن لم يكن به شيء، فانطلق يمشي وما به من علة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالح، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، عطوهم حقهم. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، يعني هل احنا خذنا حلال ولا حرام، لازم نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال متعجبا النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني أنها كأنما يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عظم وفضل هذه السورة حتى في الرقية الشرعية للاستشفاء. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة السجدة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء مع عبد الرحمن. امرأة كبيرة في السن قد يعني تتعرض لشيء من النسيان، فهي على سبيل المثال ذكرت لنا بعض الأمثلة، هي تنسى الفاتحة وفي الصلاة تتذكرها في الركوع، ماذا تفعل هنا؟ هل تسجد سجود
3: إذا نسيت السهل؟ إذا نسي المصلي ركن من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها، يعني مثلا كيف الركعة التي تليها؟
2: نعم،
3: وصل إلى الركعة الثانية، هاي قام إلى الركعة الثانية توه بيقرأ الفاتحة، تذكر أنه
2: لم يقرأها في الأولى،
3: الأولى في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، خلاص هذه الثانية تكون هي الأولى،
2: فيبدأ من جديد.
3: واضح؟ نعم. الثانية هي تكون الأولى، الأولى لغت، ينهي صلاته طبيعي ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ويسلم
2: بعد السلام،
3: بعد السلام هنا.
2: نعم،
3: لأنه نسي ركن جاء بالركن، فنقص الأركان السجود يكون بعد السلام. لكن لو سجد قبل السلام ممكن،
2: نعم،
3: يعني لأن هو مسألة أفضلية موضع بعد السلام. إذا لم يصل إلى موضعه في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن،
2: في
3: مثل ما تفضلت هي في سؤالها، نسيت الفاتحة تذكرت الركوع، ترجع
2: قائمة،
3: ترجع، نعم، ترجع وتقرأ الفاتحة وهذا الركوع ما له، وتنهي صلاتها، كانت في السجود، كانت في الجلسة بين السجدتين،
2: نعم،
3: ماشي،
2: فتعود مرة،
3: كانت في التشهد الأول تذكرت أنها لم تقرأ الفاتحة في الركعة التي قبل التشهد أو في الركعة، ترجع،
2: نعم،
3: وكل هذه تلغي، تقرأ مرة ثانية الفاتحة وتكمل صلاتها، ونفس ما ذكرت تنهي التشهد وتسلم، ثم تسجد سجدتي السهو وتسلم.
2: نعم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.
2: من أوصاف القرآن الكريم المهيمن. أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، وفي اللسان في المهيمن خمسة أقوال: المهيمن المؤتمن، وقيل الشهيد، وقيل الرقيب، وقيل قائما على الكتب، وقيل مهيمن في الأصل مؤيمن، وهو مفيعل من الأمانة. وجاء وصف للقرآن في قوله تعالى بأنه مهيمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ووصف القرآن الكريم بالهيمنة لأنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها، وتكفل الله بحفظه بنفسه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفتح.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا وأصبحنا.

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا.

ستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الشمس.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الشمس.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نذير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا

والصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الروم. بسم الله خير الأسماء.
3: بسم الله خير الأسماء.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
3: وهو السميع العليم.
2: بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي.
4: اللهم
2: إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الصافات.
2: تغريدات أسرية.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، احرصوا على تذكير أبنائكم بقراءة آية الكرسي والأذكار في كل صباح حتى يحفظوها، فهي سياج قوي من كيد الشيطان.
0: تغريدات أسرية.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أأنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما

0: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أصبح

0: قالوا مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
2: اللهم يا
1: اللهم يا
2: اللهم يا
1: يا أرحم الراحمين،
2: أرحم الراحمين.
0: أحاديث الصباح.

الوحش وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طه.

0: اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم توج صباحنا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة يا أرحم الراحمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين. هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عمّة، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة تلها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من أعظم وسائل التربية والتذكير أن نعيش مع القصص، نسمع الأحداث ونتأمل المواقف، ثم نأخذ منها ما يزكي قلوبنا ويقوي عزائمنا. قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابي الذي تعرض لحالة اختطاف لما كان صغيرا. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وتبدأ قصته عندما اشتاقت أمه لزيارة أهلها فقررت الذهاب لزيارتهم، وفي الصباح الباكر تجهزت وركبت الدابة وأخذت معها ابنها زيد، وكان عمره 8 سنوات. وكانت أم زيد تحب ابنها حبا شديدا، وكان زيد فرحا بهذه الرحلة وهذه الزيارة، فانطلقوا في سفرهم. ولما وصلوا إلى أقاربهم استقبلوهم استقبالا جميلا، وكان زيد محبوب عند أخواله، فكان أخواله خواله يقولون له الكلام الجميل ويقبلونه، وهذا الشيء كان يفرح زيد بشكل كبير. وبسبب هذا التعامل أحس زيد رضي الله عنه بالأمن والطمأنينة. ولكن زيد لم يكن يعلم ما تخبئه له الأيام، لأنه طفل صغير وما كان يدري أن العرب عندهم ثأر وعداوات وسلب ونهب، ولم يكن يعلم أن القبائل تقاتل بعضها، فالقبيلة القوية تهجم على القبيلة الضعيفة ويأخذون أموالهم وإبلهم ومواشيهم، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون النساء والأطفال. وفي يوم من الأيام وتحديدا في وقت الليل نام زيد، وبعدها سمع ضجة

وصراخ. فقام زيد طفل صغير عمره 8 سنين، قام من نومه خائف ما يدري ما الذي يحدث، وفجأة رأى رجالا يهجمون على قبيلة أمه، فأخذوا الأموال وأخذوا الإبل وأخذوا معهم زيد. فبدأ زيد يبكي ويصرخ وحاول أن يتركوه، وصار يترجاهم ويطلب منهم أن يتركوه، ولكن ذلك لم ينفعه. وبعدما ذهب هؤلاء الغزاة قامت أم زيد تبحث عن ابنها زيد فلم تجده، وصارت تبكي ومرضت وصارت لا تذوق طعم النوم ولا تذوق طعم الراحة ولا تشتهي الطعام ولا الشراب، وكانت دموعها متواصلة تبكي حزنا على فقد صغيرها، وصارت الدنيا في عينيها سوداء لأنها لا تدري ماذا حصل لابنها زيد، أين هو وكيف يعامله هؤلاء الذين خطفوه، وهل هو ميت أم أنه حي. وكان أبو زيد يبكي على فقد ابنه كما تبكي النساء، وكان دائما يشتاق إلى ابنه، وكان يذهب لكل مكان ويسأل عن ابنه، هل رآه أحد؟ هل هو على قيد الحياة أم أنه قد مات؟ وفي يوم من الأيام كان الناس في سوق عكاظ، هذا السوق الكبير الناس يشترون ويبيعون ويستمعون أيضا فيه إلى الشعر، وهو يعتبر مهرجان سنوي تجاري وأدبي. وكان من ضمن الحضور لهذا السوق وهذا المهرجان رجل اسمه حكيم. هذا الرجل رأى الغلمان الأرقاء، يعني كان في السابق هناك أرقاء يبيعونهم ويشترونهم لكي يخدموا في البيوت، فمن ضمن هؤلاء الغلمان زيد. فهذا الرجل اشترى مجموعة من الغلمان، ومن ضمن هؤلاء الغلمان زيد، ثم أخذهم معه ورجع من هذا السفر إلى أهله. وحكيم هذا عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمعت خديجة رضي الله عنها أن ابن أخيها رجع من السفر، ذهبت إليه لكي تسلم عليه وتطمئن عليه بعد رجوعه من هذا السفر. فلما وصلت عنده وسلمت عليه، أحب حكيم أن يكرم عمته، فقال لها: يا عمتي، اختاري غلاما من هؤلاء الغلمان وخذيه لك. فرأت هؤلاء الغلمان ونظرت إلى زيد ابن حارثة، رأت أن فيه الذكاء والفطنة فاختارته فأعطاها هذا الغلام. وكان هذا الموقف قبل زواج خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرت الأيام وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، أرادت رضي الله عنها أن تهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار زيد خادما لأشرف الخلق.

عليه الصلاة والسلام. فزيد وجد التعامل الأبوي الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذا التعامل الجميل أحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه، وكان عليه الصلاة والسلام حنونا مع زيد، حتى أن زيد قد عوضه الله عز وجل حنان أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أتى أناس من قبيلة زيد إلى الكعبة المشرفة، فرأوا زيدا فعرفهم زيد وعرفوه وتكلموا معه، فقالوا له: ما رأيك أن ترجع معنا إلى أمك وأبيك؟ فرفض زيد، ثم رجع هؤلاء الناس الذين هم من قبيلة زيد إلى قبيلتهم، وأخبروا والد زيد أن ابنه موجود في مكة، فبكى الأب من شدة الفرح وتجهز للذهاب لابنه، وأخذ معه عمه وبعض الأشخاص من قبيلته. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون الأسير وتطعمون الجائع وتساعدون المحتاج، وقد جئناك بما تريد، نعطيك الذي تريده من الأموال بشرط أنك تعطينا ابننا هذا زيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: أدعوه لكم، أنا هم بنادي لكم، ونستمع إلى رأيه، نخيره هل أنه يريد أن يذهب معكم أو أنه يبقى معي، وإذا أراد أن يذهب معكم فخذوه من غير أن تدفعوا لي شيئا، هو لكم من غير أي مقابل، وإذا أراد أنه يبقى معي فإنني لن أرده، فأنا أحبه. فقالوا له: أنصفت وبالغت وبالحق نطقت يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا الحق. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان صلى الله عليه وسلم متعلق بزيد، يحبه حبا كبيرا مثل حب الأب لولده. فقال صلى الله عليه وسلم لزيد: من هذان الرجلان يا زيد؟ فقال زيد: هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب. فقام الأب وضم ابنه زيد وصار يبكي وتذرف منه الدموع الغزيرة، وصار يقبل زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه: إني مخيرك، إن شئت أن ترجع مع أبيك وعمك وإلى قبيلتك فأنت حر، اذهب معهم، وإن شئت أقمت معي فلك حرية الاختيار. فالتفت هذا الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه وقال: أقيم معك، أريد أن أبقى معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ تريد أن تبقى هنا خادما وتكون هنا عبدا وتترك أبيك وأمك؟ فقال زيد يريد أن يبين لأبيه سبب اختياره، فقال: رأيت من هذا الرجل أشياء تجعلني لا أفارقه ولا أذهب مع أحد غيره.

0: لقد رأيت منه مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، إنه صادق أمين متواضع لطيف المعشر محبوب من الناس، يحبه الناس ويحبهم، لسانه عفيف لا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا خيرا، ولم يقل لي كلمة تؤذيني ولم يضربني، فهو كريم النفس رحب الصدر سمح اليد، يعطي عطاء كثيرا، كريم متسامح لا يغضب ولا يحمل في قلبه حقدا أو حسدا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الغلام الصغير، وخرج إلى الناس وقال: اشهدوا أن زيدا هو ابني أرثه ويرثني. جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ابنه، لكن الله عز وجل أنزل هذه الآية التي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يصير ذلك الأمر، وأن هذا الأمر كان في الجاهلية في السابق مسموح به، ولكن الآن في الإسلام لا يمكن أن يحصل هذا الأمر. فقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لا بد أن ننادي كل شخص باسم أبيه الأصلي، وهذا الأمر هو العدل، وهو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء هو الذي يرضاه سبحانه وتعالى. والذي لا نعرف من هو أبيه لأي سبب من الأسباب، فإننا نقول له: يا أخي، أو يا ابن أخي، أو يا ابن عمي، من هذه الكنى أو الألفاظ التي تطيب خاطر هذا الإنسان، أو أننا نقول له اسمه، ثم بعد ذلك نقول مثلا: فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، لأن آباءه هم كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء يطيب خاطر هذا الشخص اللي ما يعرف من هو أبوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب خواطرنا وخواطر جميع المسلمين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الرجل الذي انتصر على أكبر دولة للكفار في زمنه. فيا ترى من هذا الرجل الشجاع، وكيف استطاع أن ينتصر عليهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة، وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح. لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
3: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليل.

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: هادئ.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أحاديث الصباح.
3: مستمعينا، لا تعد تربية الأطفال والأبناء على حب الوطن والانتماء إليه مجرد واجب تربوي فحسب، وإنما هي ضرورة أساسية لا يمكن التغافل عنها. فالوطن هو الحضن الذي يمنحهم الهوية والأمان والاستقرار، فيه يعيشون حاضرهم ويصنعون مستقبلهم. وغرس حب الوطن في قلوب الأطفال منذ نعومة أظفارهم يربطهم بجذوره بقوة، ويعزز شعورهم بالانتماء الوطني والمسؤولية تجاه المساهمة في تنميته وتطويره. ويتجلى ذلك في ترجمة حبهم وانتمائهم الحقيقي للوطن إلى أفعال وسلوكيات تسهم في رفعة الوطن وتقدم الأمة. ويمكن تربية الأطفال على حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه عبر مجموعة من الممارسات البسيطة التي تحمل في طياتها عمقا معنويا وتناسب أعمارهم وإدراكهم النفسي والعقلي. من أبرزها القدوة الحسنة للأطفال في حب الوطن والانتماء إليه، فعندما يشاهد الأطفال والديهم يمارسون القيم والمبادئ الوطنية التي تعكس حبهم وانتماءهم إلى أوطانهم مثل الاحترام والعطاء والمسؤولية المجتمعية، فإنهم يستلهمون منهم هذه القيم بالقدوة. فالأطفال يتعلمون من المواقف اليومية التي يشاهدونها أمامهم بوصفها واقعا عمليا أكثر من تعلمهم الكلام النظري والتوجيهات التي تلقى إليهم. فمثلا يمكن للوالدين المشاركة في المبادرات المجتمعية والأنشطة الخيرية التي تفيد الوطن، مجسدين لأطفالهم نموذجا واقعيا يعزز ارتباطهم بوطنهم وحبهم له. كذلك نعرف الأطفال بأبرز الأمور والرموز الوطنية مثل العلم والنشيد الوطني وخريطة الوطن وغيرها من الأساليب الفعالة

0: تعزيز حبه والانتماء إليه، لأن هذه الرموز تحمل دلالات عميقة تمثل تاريخ الوطن وقيمته. يمكن للوالدين مثلا شرح معاني العلم بما فيها ألوانه ورموزه، وبيان ارتباطها بتاريخ الوطن وثقافته، ويمكن تعليمهم النشيد الوطني وترديده معهم مع مناقشة معاني كلماته ودلالاتها والوقوف باحترام عند الاستماع إليه، مما يشعر الأطفال بأنهم جزء من مجتمع أكبر ويعزز انتماءهم وارتباطهم بالوطن.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير
2: الروح. سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة. القارئ سالم عبد الجليل، وتلاوة لسورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسمعكم الكريمة القارئ سالم عبد الجليل.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة غافر.

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

الكتاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة غافر.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

أئمتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر.

قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

آلاف شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول يا رزاق يا كريم.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.

هذه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

0: قبل
1: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

وعد الله لا يخلف الله الميعاد.

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

فإذا مس الإنسان ضر دعانا

بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا

بها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً

0: فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر.

0: صوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
1: الفقه
0: والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
1: نغوص
0: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
1: أسئلة
0: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام السابعة والنصف عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الزخرف.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي، واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شمل المنتشر، اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر.

0: اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحق.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: عجائب الدنيا. تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف. عن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
2: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

0: ما لا يريبك. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولاً مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية التي كما قلت في حلقات سابقة تتكرر، وبعضها يكاد يكون كالأمراض المزمنة التي بعض الناس ما يستطيعون التخلص منها، وهذه المشكلة هي مشكلة عدم التخطيط للحياة. يعني بعض الناس عايش كما يقول على البركة، والله بدون بركة الله لن نعيش، لكن كذلك رب العالمين أمرنا بأن نسعى نمشي في مناكبها، يعني عارفين وين رايحين. إذن لابد من التخطيط، ما يصير الحياة ماشية على قاعدة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وهذه نصيحة أوجهها للشباب اللي لا زالوا في بداية حياتهم الزوجية. اسمعوني يا شباب، في أساسيات في الحياة، أساسيات الحياة، السكن، المأكل، المشرب، العلاج، الدراسة، أساسيات، فواتير أساسية، الكهرباء، الهواتف، كذا، أساسيات. ثم ننتقل إلى شيء آخر، كماليات. ما يصير أنا أنفق على الكماليات بما يضيق على الأساسيات. يعني الكماليات مثلا سفر، شراء، تبديل، يعني عنده تليفون، نزل تليفون جديد لازم يشتري، عندها ثياب بس لكن في موديل جديد، موضة جديدة لازم تلبسه، هذه كماليات. إذا رأينا الكماليات تزاحم الأساسيات، لا، نقدم الأساسيات أول. بعض الناس عندهم ديون، يا ريت هذه الديون مثلا لمأكل، لمشرب، لمسكن، لا، يسلف حتى يسافر. يا جماعة، هو رب العالمين جل جلاله أعفى المسلم من ركن من أركان الإسلام وهو الحج إذا ما كان عنده إمكانية. يعني رب العالمين جل جلاله يقول ولله على الناس حج البيت رغم عنه، لا، قال لمن استطاع إليه سبيلا.

0: يملك الزاد، يملك الراحلة، عنده القدرة المادية، يتوكل على الله يروح للحج. طيب واللي ما عنده قدرة أعفاه الله من ركن من أركان الإسلام. بعض الناس لا شك السفر طيب، لكن مو معناها يتسلف ولا يقدر يدفع أجاره ولا يقدر يدفع قسط سيارته ولا يقدر يدفع كذا وضاقت عليه الحياة. ليش؟ لأنه راح لأسبوعين ثلاثة استانس. أنا أطرح هذا بكثرة وأقول يا شباب أنا ما أمنع أنك تستمتع، لكن أعطيك البديل. أعطيك البديل. البديل اللي يطرح على الشباب اللي ما يستطيعون السفر الخارجي، بالعكس ينفعون السياحة الداخلية داخل بلدهم. عندنا في البحرين أماكن سياحية جميلة، فنادق ومنتجعات شاليهات جميلة جدا. طيب التغيير اللي المنشود كم تدفع أنت إذا سافرت؟ قال يعني 2003. طيب بدل ما أدفع 2003 أخذ لك ليلتين ثلاثة 500-600 دينار حتى 1000 دينار شيء مقدور عليه، وقعد استانس أنت وعيالك وكذا في شاليهات في أي شيء في البحرين، واسمك طلعت من البيت وغير الجو، نفعت البلد، أنت نفسيتك تغيرت وكذا، وما ضيقت على عيالك وعاشوا متعة الخروج في سفرة لكن داخلي، إلى أن الله عز وجل يغير الأحوال. فلا تتحملون ديون بدون تخطيط. ولذلك كل شيء حتى السيارة من تريد تشتريها حاول تجلس مع زوجتك، تجلس الآن ممكن تستخدم الـ AI الذكاء الاصطناعي في الأنسب الأوفر الكذا. القصد يا شباب لا تعيشون على هامش ما ندري بكرة شو يصير، لا خطط خطط وبعدين شوف الحياة شلون تمشي معك. التوفيق من الله عز وجل، لكن لابد منين؟ لابد من التخطيط للحياة. البعض يقول لي لما أقول لهم هذا الكلام يقولون يا شيخ يعني صعبة أنك أنت، أقول لا مو صعبة أني أمسك ورقة وقلم وأخطط. أصلا أنت ممكن تخطط بذهنك، لكن لابد من تناغم الزوجين. ما يصير واحد يخطط ويبني وواحد يهدم، لا. يعني ما يصير احنا يأتي يوفر له هو مثلا من كل شهر 100 دينار حتى يقول اقدر اسافر فيهن او اقدر اشتري الحاجة الفلانية على مدى السنة، ممكن اطلع لي ب 1200 دينار. تيجي الزوجة تشتري مشتريات كماليات ما محتاجتها 500-600 دينار، لا ما يصلح هذا. إذا لابد التخطيط يكون مشترك، لابد التخطيط يكون مشترك. عارفين أنتوا وين رايحين، عارفين بكرش عندنا، عارفين مصاريفنا. ولذلك بعضهم يتفاجأ أنه عياله دخلوا المدارس، يبي يدخلوا مدارس خاصة. طيب وين كنت عنهم؟ ليش ما خططت قبل لا يكبروا العيال؟ وهكذا. إذن التخطيط مهم جدا، ويكون الطرفين مع بعض الصورة والرؤية واضحة عندهم حتى يستطيعوا أن يواجهوا صعوبات الحياة معا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نذير
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة السجدة.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك.

إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الفقه والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
1: نغوص
0: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
1: أسئلة
0: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام 7:30 عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر.

في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم.
1: حياكم الله.
0: وأرحب كذلك بالشيخ أحمد وليد جناحي. حياك الله شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياك الله وبارك في جهودك الطيبة. وهذه مستمعينا الكرام، هذا أوان الفاصل الذي نستمع من خلاله إلى رقم الهاتف، ومن خلال هذا الرقم تشاركون معنا ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة، فابقوا معنا.
3: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
4: حلية التلاوة.

0: الكرام في برنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك.
0: حياك الله. كنا قد انتهينا ربما من الشرح التجويدي لسور القرآن الكريم التي بدأناها من قصار السور، وانتهينا فيها في سورة النبأ. أو بقى. نكاد ننتهي من سورة النبأ.
1: نعم شيء من
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: نابا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا

بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فنحن على موعد

لبيان أحكام التجويد وما الذي على القارئ أن يعلمه من أحكام التجويد وما الذي ينبغي أن يبتعد عنه من سورة النبأ والآيات الأخيرة منها. ونبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية من الآية 31: إن للمتقين مفازة. وإن، طبعا النون المشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين، هذا وقفا ووصلا واتفاقا عند القراء. للمتقين مد طبيعي في الياء المدية بالطبع وصلا، ومفازة كذلك مد في مفازة في الألف ووقفا على مفازه منونة بالتنوين المفتوح، ونقف عليها بإثبات أو بإبدال التنوين ألفا، ففي مدين بمقدار كل مد بمقدار حركتين. حدائق وأعناب، حدائق مد متصل واجب، وهذا المد يعني واجب مد هذا المد بأكثر من المد الطبيعي عند جميع القراء، ويمد حفص بمقدار 5 حركات أو 4 حركات أو ما يسمى بالتوسط قولا واحدا. حدائق وأعناب، طبعا وأعناب فيها كذلك مد بعد النون قبل الألف الطبيعي، وأعناب منونة نقف عليها بإبدال التنوين ألفا، ويسمى المد مد عوض. وكواعب أتراب، كله مدود طبيعية، كواعب وأتراب كذلك مد طبيعي، والوقف عليها كذلك مد عوض. وكأسا دهاقا، وهذا كذلك حكم إخفاء، كأسا دهاقا الإخفاء في التنوين عند الدال، وحروف الإخفاء هي طبعا ما عدا حروف الإظهار وما عدا حروف الإدغام وما عدا حرف الإقلاب، فبقية الحروف هي تعادل تقريبا نصف الحروف الهجائية، تخفى النون الساكنة والتنوين عند الدال بالغنة. لا يسمعون، لا يسمعون من الطبيعي، ويسمعون كذلك، يعني لاحظنا يعني الكلمات القرآنية يعني تكاد أو يكاد لا تخلو كلمة قرآنية إلا فيها ما الطبيعي إما بالألف أو بالواو أو بالياء، طبعا في الغالب أنا أقصد فيها ما الطبيعي، كذلك لغوا منونة وبعدها واو يضغم التنوين في الواو، وهذا الإضغام يسمى إضغام بغنة أو إضغام ناقص بغنة، لأن نضغم التنوين في الواو ونأتي بالغنة في أثناء الإضغام، وإضغام الناقص لأن الغنة من صفة النون أو التنوين وليست من صفة الواو التي أتت إليها. وينبغي كذلك أن الغنة والحرف المضغم فيه مثل هنا واو، ينبغي أن تكون الغنة والواو بمقدار متساوي، لا أن تطغي الغنة وكأنها إخفاء، ولا أن يعني الواو يكون صوته بحيث أنه لا يسمع منه غنة وبالتالي يعني يظن أنها إدغاما تاما. ولا كذابة، ما الطبيعي ولا وكذابة كذلك، والمد العوض عند الوقف. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء مد متصل واجب، مر علينا هذا المد في الآية حدائق في الآية 32، ولكن هنا جزاء منونة والتنوين هنا أتى بعدها ميم، فيضغم التنوين في الميم وهذا بالغنة. ومن ربك مرة أخرى النون الساكنة أتى بعدها راء كذلك إدغام، وهذا إدغام كذلك من غير غنة وإدغام تام، لأن نضغم النون بالكلية في الراء فلا أثر للنون في الراء، تصبح الراء مشددة كحرف مشدد في أي موضع آخر. عطاء حسابا، مرة أخرى مد متصل واجب في عطاء، ومقدار المد بالطبع

بالتوسط أو 4 5 حركات، وهو عطان هنا مثل جزان منونة، لكن هنا التنوين أتى بعد حرف الحاء، وحكم التجويدي في هذه الحالة يكون إظهار، أي عطاء حسابا، لا غنة هنا في عطاء، لأن بعد حرف من حروف الحلق، وهذا يسمى إظهار حلقي أو إظهارا حلقيا. من بداية الآية 31 لو نتطرق الآن إلى بعض المسائل التي ينبغي للقارئ أن يفهمها أو يتجنبها في بعض الأمور. إن للمتقين، للمتقين التاء عندما تجاور القاف، فبعض القراء يفخمون التاء، وأقصد القراء يعني طلبة المراكز وغيرهم، يفخمون التاء بسبب المجاورة للقاف، وهذا يعني من الأخطاء الشائعة التي نسمعها، فينبغي الاحتراز من ذلك. كذلك حدائق، البعض يفخم حدائق، وهنا السبب في هذا التفخيم الغير مطلوب أصلا بسبب، والله أعلم، يعني اللهجة المحلية في للقارئ. كذلك وكأسا دهاقا، بعض الطلبة أو بعض القراء يقرون دهاقا، يفخم الهاء مع الألف جريا على قاف مع الألف جاورتها، يفخم الهاء مع الألف كذلك، وهذا طبعا كله من أخطاء التجويد الشائعة عند بعض الناس. وكذلك من الأخطاء الشائعة في جزاء من ربك عطاء حسابا، من ربك نجد في بعض الطلبة يعني يقرؤونها من ربك، يكررون الراء، يقول لك الراء مشددة نكررها، وهذا التكرير طبعا منبوذ ولا ينبغي الإتيان بهذا النوع من التكرير، التكرير اللغوي، إنما التكرير المطلوب التكرير الإصطلاحي الذي يرتعد رأس اللسان لكي يأتي بصوت يميز عن اللام بالنسبة للراء. أما التكرير اللغوي فهذا غير مطلوب بالمرة، من ربك وليس من ربك بهذه الصورة. وقال ابن الجزري وأخف تكريرا إذا تشددوا، يعني الراء أخف التكرير، لا تأتي بهذا التكرير، أخفي الصوت في التكرير. عطاء حسابا، كذلك الطاء في عطاء ينبغي عدم استخدام الشفتين في أثناء تفخيم الطاء، لأن البعض يقرأ عطاء هكذا بالوسيلة التي استخدمها للتفخيم هو ضم للشفتين، وهذا كذلك من يعني الأخطاء الشائعة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، طبعا الرحمن عليها علامة وقف صلي، ويجوز الوقف هنا والابتداء من بعد هذه الكلمة. رب السماوات، الراء مفتوحة مفخمة، السماوات لام مدغمة في السين، وفي ما الطبيعي في بعد الميم وبعد الواو، وللعلم لا رسم للألف في كلمة السماوات لا بعد الميم ولا بعد الواو، إنما وضعت للضبط علامة الألف القصيرة أو الألف الخنجرية للإشارة أن هنا في ما الطبيعي في الألف. والأرض، السماوات إضغام اللام في السين، والأرض إظهار اللام عند الهمزة، لأن اللام التعريف إما أن تكون قمرية فتظهر اللام عند الحرف الذي بعده، وإما أن تكون شمسية فتدغم اللام في الحرف الذي بعده، فالهمزة من حروف الإظهار والسين من حروف الإدغام. والأرض تفخيم الراء بالطبع لأنها ساكنة بعد همز، وما بينهما الرحمن، وما الطبيعي بينهما الرحمن يصل، وما بينهما

وما بينهما الرحمن، الألف في بينهما حذفت لالتقاء الساكنين تسهيلا على النطق. لا يملكون منه خطابا، اللام الطبيعي يملكون كذلك ما الطبيعي في الواو، منه إظهار النون عند الهاء، وهذا إظهار حلقي، إظهار النون الساكنة عند الهاء لا غنة فيها، والهاء منه هاء ضمير مفرد مذكر للغائب، لكنها لا صلة فيها، أي لا إشباع الحركة حتى يتولد عنها حرف مد. هنا ليس كذلك، لأن قبله ساكن، أو شرط الصلة في الهاء أن تكون بين متحركين، فإذا كان قبل أو بعد ساكن فلا صلة فيها. وخطابة طبعا خطابة تقرأ هكذا، خطابة وليس خطابة، ما الطبيعي في ألف، والباء منونة نقف عليها بالألف مد عوض. وينبغي الاحتراز من تفخيم باء، لأن خطاء تفخيم الخاء والطاء والألف صحيح هذا من حروف التفخيم، لكن باء من حروف الترقيق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أحكام التجويد في يقوم الطبيعي، والروح الراء مشددة حكم الغنة، وهي اللام أدغمت في الراء. والملائكة ما الطبيعي، مد متصل واجب، مد متصل واجب في الألف التي بعدها همزة. صفا إذا وقفنا نقرأ صفا، وإذا وصلنا صفا لا يتكلمون ندغم التنوين في اللام، بينما إذا وقفنا، وهنا يجوز الوقف على صفا من علامات الوقف الكافي صلي، يجوز الوقف، وإذا وقفنا فالأمر لك أيها القارئ، إما تصل باللي بعد وإما تستأنف من كلمة التي بعدها. ولا يتكلمون إلا من أذن، ما الطبيعي في الواو، إلا من أذن، نون ساكن عند الهمزة تظهر من غير غنة. له الرحمن، له الرحمن هاي الكناية هنا لا صلة فيها، لأن وقع بعدها ساكن، من شروط الصلة في الهاء الكناية أن يكون بين متحركين. الرحمن مرت علينا فوق في الآية 37 من تفخيم الراء والمد. وقال صوابا، وقال، وقال ما الطبيعي، والألف التي بعدها تفخم لأن هي تابعة تفخيما وترقيقا للحرف الذي قبله. صوابا، صوابا وليس صوابا، صوابا الألف مرققة. وما الطبيعي، ذلك اليوم الحق، عند الوقف على الحق ففيها القلقلة الكبرى، ولكن ينبغي للقارئ ألا يأتي بالتفخيم في الحاء كما يفعل البعض، ذلك اليوم الحق، وهذا خطأ. وكذلك من الأخطاء في الوقف على الحق الحق، المبالغة في القلقلة وكأن حركة كاملة، وهذه من أخطاء المستحدثة في هذا الزمن في تفخيم، في زيادة القلقلة أكثر من ما هو مطلوب. وفمن شاء، الإخفاء النون عند الشين من حروف الإخفاء، الشين عند النون الساكنة مع الغنة. شاء متصل واجب، شاء اتخذ، هي كلمة اتخذ تبدأ بهمزة وصلية لكن حذفت درجا لأن فعل ماضي خماسي، فالفعل الماضي الخماسي في علم الصرف تكون همزتها وصلية في حالة أن هي الماضي. إلى ربي، إلى ربه، إلى ما الطبيعي، وربي راء مفخمة، بعض الطلبة بعض القراء يفخمون إلى ربه، يفخم

اللام والألف لأجل الراء، وهذا خطأ شائع ويعني متداول عند بعض الطلاب. ربه مآوى مآبى، أتى هذا المثال للهاء الكناية التي يقع بين متحركين، قبله كسرة وبعده ميم مفتوحة، ولهذا نقرأ ربه مآبى وليس ربه مآبى، ربه مآبى، يعني نشبع الكسرة في هاء الكناية حتى يتولد مدا كالمد الطبيعي في حالة الوصل. ولما نقف فلا مد أصلا ربه، فقد نقف على الهاء. مآبى، في كلمة مآبى الهمزة سبقت الألف، فهذا مد مسبوق بالهمز أو المد البدل كما نقول، لأن غالب هذه الأمثلة تكون أن مد بدل أو مد مسبوق بهمز، كذلك صحيح. وإذا وقفنا على مآبى مد العوض مقدار حركتين مقدار مده. تقريبا أحكام التجويد كلها أتت في هذه الآيات. إنا أنذرناكم، النون مشددة غنة، والألف إنا مد ثم بعدها همزة في كلمة أخرى، فهذا مد فرعي منفصل جائز، ومنفصل لأن الألف هو شرط المد انفصل عن الهمزة في كلمة أخرى، وجائز يعني يجوز المد كالطبيعي وأكثر عند مختلف الروايات. أنذرناكم، أنذر فعل ماضي فهمزتها قطعية، والنون الساكنة عند الذال تخفى، حكمه إخفاء النون عند الذال. أنذرناكم الراء الساكنة المفتوح قبلها تفخم، وكذلك المد الطبيعي في الألف التي بعد النون. ولما نصل أنذرناكم عذابا نظهر الميم عند العين، لأن الميم كذلك فيها أحكام تجويد من الإظهار والإدغام والإخفاء، لكن هنا حكمها الإظهار وهو الحكم المطلق في معظم حروف الهجائية عند الميم، ما عدا الميم وما عدا الباء. عذابا قريبا، عذابا قريبا حكمه الإخفاء تنوين عند القاف بالغنة. قريبا يوم ينظر إدغام التنوين في الياء، إدغام بغنة. وبالمناسبة أن الإدغام بغنة تكون في النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها الياء والواو والميم والنون، أربعة أحرف إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين، فالتنوين أو النون الساكنة ندغم في هذه الحروف الأربعة مع بيان الغنة التي مخرج الخشوم. ينظر إخفاء النون عند الضاء، ينظر الراء مضمومة فخمة، المرء راء الساكنة ما قبلها مفتوح تفخم، وثم عندنا ما قدمت ما الطبيعي، يداه كذلك ما الطبيعي، يداه يقول لها هاي الضمير لا صلة فيها لأن قبلها ساكن، ويقول الما الطبيعي في الواو، الكافر ما الطبيعي في الكاف بعدها ألف، والكافر تفخم الراء لأنها مضمومة، يا ليتني مد في الياء، وكذلك في الياء التي في نهاية الكلمة التي بعد النون. كنت ترابا، كنت إخفاء النون ساكن عند التاء مع الغنة، وترابا الراء مع الألف تفخم عند جميع القراء. طبعا نقف على ترابا بالوقف التام لأن نهاية السورة، نهاية السورة دائما إذا نقف على نهاية السورة يكون الوقف تاما. طبعا يجوز للقراء للقارئ في الصلاة وفي غير الصلاة أن يقفوا أو أن يقف على رؤوس الآيات أينما كانت

0: والأصل أن يقفوا على انتهاء الآيات التي تنتهي بالمعنى. يعني مثلا لو نظر مثالا، لو كنت تقرأ في الصلاة سورة النبأ ووصلت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذه وصف أهل النار، هنا المعنى انتهى بهذه الآية إلا عذابا، فنركع ولا نصل بالآية التي بعدها، يعني إبرازا أن في آيات تلحقها. لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الركعة التي بعدها نبدأ إن للمتقين مفازة، بل الأولى أن نقف، لأن بانتهاء المعنى وانتهاء يعني وجه اللغة الوقف عليه أولى من أن نصل بالآية التي بعدها، لأن الآيات تنتهي. ومن يقول أن لا يجوز أن نقف على آيات التي تنتهى بالعذاب وبالنار، نرد عليه ونقول كثير من السور تنتهي بآيات العذاب، نار حامية وما أدرك ما هي في القارعة، نعم، وفي سورة الهمزة وغيرها تنتهي الآيات يعني العذاب، وهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه أصلا. لكن من يقولنا لازم أن نصل هذه الآية بالتي بعدها فعليه الدليل، والله تعالى أعلم. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم شيخ جعفر، ولعل من استدل بهذا أو فلنقل تحجج بهذه الحجة، لعله ربما يعني يناظر هذا الأمر بالبدء أو بعدم البدء بالبسملة في بداية سورة براءة، لاختلاف الموضوع بأنه البسملة فيها الرحمة وفيها فيها يعني موضوع يخالف بداية السورة.
0: لكن نحن الآن في الوقف وليس في البيت.
1: نعم. نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حلية التلاوة، ورقم التواصل الذي من خلاله نشرف بالاستماع إلى تلاواتكم الطيبة 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: بكم مستمعينا الكرام، وعدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا.
1: بارك الله فيك.
0: وأرحب كذلك بالشيخ أحمد ولي جناحي. حياك الله شيخ أحمد.
2: الله يحييك بارك فيك.
0: وأذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل، هاتف رقم 1745554417455544. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة وما يرد في هذه التلاوات من ملاحظات ولطائف. أهلا بك شيخ جعفر، ونحن نعود معك ومع الشيخ أحمد والسادة المستمعين إلى الختمة.
1: نعم.
0: ووصلنا إلى
1: سورة إبراهيم.
0: سورة إبراهيم. نعم
1: نعم، الآية العاشرة، وقفنا على الآية العاشرة.
0: نعم.
1: نستنف اليوم من الآية
0: الحادية عشرة.
1: طيب نستمع للشيخ أحمد، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: طيب، لو نقف عند هذه الآيات المباركات، توقفت على مثلكم في المرة الأولى ثم عدت وقفا لا شيء فيه، وقفا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن كلام المتمم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كذلك

0: لهم وصلهم، فهي متصل بها. ولهذا لو بدأنا من ولكن الله لا يستحسن، الأصل أن نصلها بما سبق. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة، خلينا نقول العامة وكذلك الطلبة يعني، وما كان لنا أن نأتيكم بفتح الياء، يقرون نأتيكم بالسكون، وهذا طبعا لو قرأ بهذه الصورة يدخل في اللحن الجلي. بسلطان، بسلطان، كلمة سلطان يعني أغلب الناس يقرون بالصاد بسلطان، لا جرت ألسنة الناس أن السين في كلمة سلطان يفخمونها. وطبعا هذا ليس مبررا أن إنسان يقرأ القرآن كذلك بنفس الطريقة التي ينطق بها خارج تلاوته للقرآن. السين سين والصاد صاد، حرفين مستقلين، فيحذر من تفخيم السين في كلمة بسلطان. ولعل أن السبب الذي يجعل القارئ يقرأ السين صادا لمجاورة الحرف الطاء.
1: نعم.
0: وعلى الله من الكلمات التي البعض يفخم على الله، لا يميز بين تفخيم ترقيق اللام على وتفخيم لام لفظ الجلالة في على الله. تقرأ على الله والخطأ على الله، يعني لا تمييز بين لام على من لفظ الجلالة في التفخيم والترقيق.
2: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
0: سبلنا، سبلنا، ننتبه أن هذه الكلمة الباء مضمومة، سبلنا، واللام مفتوحة، سبلنا وليس سبلنا. ولنصبرن، كلمة ولنصبرن الصاد هنا البعض الطلبة يقرونها بتفخيمها مع تفخيم النون هكذا، ولنصبرن، وهذا خطأ شائع لأن النون جاورت الصاد فتم تفخيم النون بناء على صاد، الصاد من حروف التفخيم طبعا. ولنصبرن تفخيم الراء كذلك ينبغي الانتباه لذلك. تفضل.
2: وقال الذين كفروا لرسلهم

0: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
1: كلمة لرسلهم في قراءتين، لرسلهم ولرسلهم، وكذلك سبلنا في الآية السابقة، سبلنا وسبلنا بالسكون، وهذا عند أبو عمرو البصري وليست في رواية حفص.
2: نعم.
0: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: كلمة ولنسكننكم الأرض كلمة قد تكون يعني ثقيلة، لأن حركات متتالية، كاف مكسورة، نون مفتوحة، نون مفتوحة، كاف مضمومة، ثم ميم. مثل هذه الكلمات لا نسرع حتى نتمكن في إكمال الحركات، وإلا يعني يحتمل أن يتم اختلاس الحركات في بعضها.
0: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
1: نعم، كل بضم اللام، جبار ب

ترقيق الباء مع الألف، لأن بعض الطلبة يقولون جبار بالتفخيم جبار، كان كلمة جبار في يعني قوة، فيفخمون الباء مع الألف، هي لا هي مرققة الباء مع الألف. نعم.

0: هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: طبعا في هذه الآية أتى بأمثلة في التجويد، وما هو بميت ومن ورائه إدغام بغنة. الإدغام بغنة ينبغي أن القارئ أن يتقن مثل هذه أنواع إدغام. أنواع الإدغام كثيرة في القرآن، ومن ضمنها الإدغام بغنة. الإدغام بغنة تكون نسبة الغنة ونسبة الحرف المدغم فيه تكون متساوية حتى لا يلتبس أن يكون إخفاء أو يكون إظهارا. فالغنة والحرف المدغم فيه بمستوى متساو إن شاء الله أثناء التلاوة.
2: نعم شيخ جعفر، نحن ويعني هذه الآيات التي نستمع إليها بصوت الشيخ أحمد هي آيات عذاب.
1: نعم
2: نعم، ولعل يعني ربما يعني تبادر يعني إلى سمعك، يعني في الفاصل كنا نتناقش حول هذا الأمر. البعض يرى بمسألة عدم ترتيل آيات العذاب، أو يعني أن يأتي عليها القارئ هكذا بدون أي تزيين أو بدون أي ترنيم. فهل هناك
1: من قال بهذا أولا؟ من قال بهذا؟ آيات العذاب وآيات الرحمة والقصص القرآنية والأحكام كلها بالترتيب. يعني هل هناك بعض الآيات ينبغي أن نتوقف عن تزيين الصوت؟ زينوا أصواتكم بالقرآن، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة. ثم يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في آيات معينة دون غيرها. بل المطلوب كما نتصور من عنده يعني ملكة الصوت والأداء القرآني أن يصور المعنى بالأداء القرآني. في آيات يحتاج أن يأتي بنبرة وبنغمة يقرب إلى السامع إن هي هذه آيات عذاب أو إن هذه آيات رحمة بنغمة أخرى، وهكذا تصوير المعنى القرآني بالتلاوة من الأشياء المطلوبة.
2: صحيح،
1: أتوقع ذلك. يعني لأن وإلا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما معنى؟ معناه يعني التصوير الأداء في تلاوتك للقرآن لكي يتفكر السامع وكذلك القارئ تدبرا للمعاني أو تدبرا للمعاني.
2: نعم نعم،
1: جزاك الله خير على هذا السؤال الطيب.
2: نعم بارك الله فيك.
0: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: نعم، هذه في كرماد اشتدت، طبعا هي كرماد اشتدت وصلا الكلمتين ببعضها، التنوين نون ساكنة والشين اشتدت كذلك من حروف الساكنة عند التقائها يثقل على اللسان، ولهذا

العرب عندما يلتقي الحرفين الساكنين الصحيحين من كلمتين يحركون الساكن الأول بحركة الكسر أو الضم حسب الروايات والقراءات وحسب القاعدة في ذلك.

0: مين هنا حالة الوصل نقراها نون مكسورة، وهذا موجود في المصاحف الهندية. لو تفتح المصاحف الهندية تجد النون صغيرة هذه من علامات الضبط.
1: نعم.
0: نعم. يوم عاصف، طبعا كلمة يوم عاصف الطلبة يقولون يوم عاصف بالتفخيم العين والألف لأجل الصاد، وهذا خطأ شائع.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: كلمة ألم ترى هي أصلها ألم ترى، لكن لم هي التي جزمت الألف في كلمة ترى.
1: نعم.
0: يعني الطلاب الصغار يمكن يقرأ ألم ترى أن الله، ينبه الطالب على هذه أنه ما في ألف. وبالحق إذا وقفنا، أنا قلت هذا الكلام في بداية البرنامج هذه الليلة، بعض الطلبة يعني وبعض القراء يبالغ في التنوي في القلقلة في يقرأ بالحق قو قو هكذا، يعني مو فقط حركة بل حتى ألف بعد بعد
1: الصوت
0: صوت القاف، وهذا لا ينبغي. يعني كذلك ينبغي ترقيق الحاء بالحق. نعم.
2: وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال

0: شيء.
1: ولو تصل يكون أفضل شيخ، لأن كلام هؤلاء يعني وصل يكون أفضل. فقال الضعفاء
0: نعم، فقال

0: شيء.
1: حالة إذا كان صعب أن القارئ يصل تلاوته إلى محل وقف، فعنده خيارات أخرى كالسرعة، وكذلك يعني أخذ النفس الكافي قبل الاستئناف. الضعفاء كيف نقف عليها يا شيخ؟ قال الضعفاء،
0: فقال الضعفاء.
1: وأنا طبعا نرى في المصحف لمن يتابعنا الآن يجد أن كلمة الضعفاء تنتهي بالواو وتنتهي بالألف، ولكن كما في قواعد خط الرسم العثماني وكذلك في مسائل الضبط، وبالذات في مسائل الضبط، أن الهمزة أو ما يرمز إلى الهمزة وهي رأس العين إذا وضع على الحرف واو أو ألف أو ياء فهذا يعني أن هذا همزة، وإذا وضع قبل الواو أو قبل الياء أو قبل الألف هذا يعني أن هذا الحرف كما هو مرسوم والهمزة كذلك تقرأ قبلها. فهل فقال الضعفاء، ونلاحظ أن رأس العين هذه رمز الهمزة القطعية وضعت على الواو، والألف التي بعدها كذلك نجد أن عليها علامة الدائرة الصغيرة، والدائرة الصغيرة من علامات الضبط، وتدل على أن ما تحت الدائرة الصغيرة حرف مرسوم غير منطوق لا وصلا ولا وقفا، والهمزة هي التي مرسومة بشكل الواو. كمسائل الرسم العثماني إن للهمزة لا صورة محددة لها، إما ترسم بشكل الواو أو الألف أو الياء أو على السطر أو بين حرفين، ولكن ليس لها رس يعني صورة محددة لذلك.

0: آتها. وما علامات الضبط هي ليست من الرسم، رأس العين الصغيرة هذه من علامات الضبط تدل على الهمزة القطعية، ورأس الصاد كذلك هي تدل على الهمزة الوصلية، وهي من علامات الضبط وليس من علامات الرسم. الذين استكبروا، كلمة استكبروا الباء الاحتراز من التفخيم فيها لأن بعدها راء مضمومة مفخمة.
1: قالوا لو هدانا الله لهديناكم

0: أجزعنا وليس أجزعنا، ننتبه، أي انتبه القارئ، الزاي هنا مكسورة. كما أم صبرنا، كلمة انتبهوا جيدا أن الصاد نفخم، الباء نرقق، الراء نفخم، والنون نرقق، يعني تأتي بين التفخيم والترقيق والتفخيم والترقيق. فلهذا ينبغي اللسان يتدرب على حروف التفخيم والترقيق والكلمات التي كثير منها. كذلك محيص، محيص، محيص بترقيق الميم.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: طب مرت علينا كلمة بمصرخي في وسط هذه السورة، في وسط هذه الآية 22 من سورة إبراهيم، كيف نقف على بمصرخي؟ اقرأ.
0: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
1: نعم، هي تنتهي بياء
2: مشددة.
1: فلو قرأنا بمصرخي فحذفنا حرف، أبدلنا المشدد نخف بمصرخي مصرخي، و من غير شد بمصرخي، وهو لحن جلي اللي وقفنا بمصرخي. طبعا في هذه الآية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هنا في وقف، هنا في على فأخلفتكم في وقف، علامة وقف. وما كان لي عليكم، انتبه هنا، وما كان لي عليكم، الياء في لي مفتوحة، يمكن البعض يقرأ وما كان لي عليكم. كلمة سلطان من كلمات، أي طبعا تتكرر الكلمة في القرآن كثيرا، نرقق السين وإلا يتحول إلى سلطان بالصاد كما في العامية نقول سلطان، هي بالسين. ما أنا بمصرخكم، كذلك ننتبه إلى هذه الكلمة أن الراء مكسورة بعدها خاء مكسورة وليس بمصرخكم، فاللسان قد يجري إلى تغيير الحركة، وهذا طبعا لا يصح ولا يجوز. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت، الفاء طلاب يفخمونها، كفرت كفا يكفى كفرت، هذه كلمات التفخيم والترقيق كثيرة جدا طبعا، وعلى المعلم والأستاذ

0: ينبه الطلاب والحفظة على مثل هذه الكلمات لئلا يقعوا في أخطاء التجويد.
1: نعم، كلمة أشركتموني شيخ جعفر، كيف نقف عليها إذا كنا سنقف ولم يسعفنا النفس؟
0: رواية حفص طبعا، ومن يتبع رواية حفص أو من يتوافق مع رواية حفص من القراء، أصلها أشركتموني بالياء، ولكن وتسمى هذه الياء يا الإضافة أو يا الزواد، فإذا وقفنا أو وصلنا غير مرسومة، فبالتالي نقرأها بالنون من غير ياء، مع العلم أن هي في قراءتين أشركتموني من قبل بالياء، كما في قراءة أبو عمرو وأبو جعفر في الحالين، ويعقوب يقرأ في الحالين وقفا وصلا، ولكن قراءة حفص بحذف الياء وقفا وصلا، وهي بالطبع غير مرسومة.
1: نعم.
2: وأدخل

0: بهم تحيتهم فيها سلام.
1: بارك الله فيك شيخ أحمد على التلاوة الطيبة.
2: جزاك الله خيرا شيخ أحمد وليد جناحي, وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ جعفر جناحي على هذه التنبيهات وهذه اللطائف الطيبة. وحتى نلقى مستمعينا الكرام في لقاء آخر من برنامج حلية التلاوة, لهم منا أجمل تحية, ولعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا, ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحل. هذه تحية من محدثكم حسن الساعة ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر, في أمان الله.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة ياسين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ محمد أنور عبد الحليم محمود يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

في رحمتي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذ

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة حسن
2: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. ما يقال قبل الوضوء،
2: بسم الله،
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
1: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
2: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
1: رواه الترمذي.
2: سبحان

0: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي.
0: رواه ابن ماجه.
1: اللهم إني أسألك من فضلك.
0: رواه مسلم.
1: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
0: رواه ابن ماجه. أذكار بعد

0: الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم

0: رواه ابن ماجه. كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة المغرب والصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر:
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح،
0: رواه النسائي والدارقطني. ما يقال عند سماع المؤذن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان: من قال حين يسمع النداء

0: وعدته
1: حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: عظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحزاب.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
4: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
5: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة السجدة. أعوذ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة السجدة.
3: تأملات قرآنية.
4: تأملات قرآنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
1: تكرر في القرآن الكريم تأكيد الخالق سبحانه على قيمة الطهارة بين عباده، وجعلها واجبة على كل المسلمين في الوضوء لخمس صلوات في اليوم غير النوافل، كما أنه جل وعلا افترض الغسل الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء. فما هو الإعجاز في هذا الوضوء الذي نقوم به بشكل يومي؟ إن للوضوء فوائد علمية وطبية اكتشفها العلم الحديث، فهو ليس مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة، بل أثبت العلم بعد الفحص الميكروسكوبي أن الذين يتوضؤون ويستنشقون ويستنثرون خمس مرات يوميا قد ظهر الأنف عند غالبيتهم خاليا من الميكروبات، في حين أعطت أنوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة. فالوضوء يمنع الجراثيم من الانتقال إلى الجهاز التنفسي ويقي الأنف من الأمراض. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أثبت العلم أن جلد اليدين يحمل العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو الأنف عند عدم غسلهما، لذلك يجب غسل اليدين جيدا عند البدء في الوضوء. أما المضمضة فهي تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات وأمراض اللثة، وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين يفتح مسامات الجلد ليستطيع التنفس بشكل جيد، وغسل القدمين يقي الجلد من الإصابة بفطور القدمين والعديد من الأمراض الأخرى، كما أن غسل الوجه واليدين والقدمين وتدليك هذه الأجزاء يعتبر بمثابة تنشيط لجريان الدم في الأوعية التي تحت الجلد، وهذا ينعكس على الحالة النفسية للإنسان فيزداد اطمئنانا وسكينة وراحة وصحة. وصدق القائل عز وجل:
0: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،

0: خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك، من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية التي كما قلت في حلقات سابقة تتكرر، وبعضها يكاد يكون كالأمراض المزمنة التي بعض الناس ما يستطيعون التخلص منها، وهذه المشكلة هي مشكلة عدم التخطيط للحياة. يعني بعض الناس عايش كما يقول على البركة، والله بدون بركة الله لن نعيش، لكن كذلك رب العالمين أمرنا بأن نسعى نمشي في مناكبها.

يعني عارفين وين رايحين. إذن لابد من التخطيط، ما يصير الحياة ماشية على قاعدة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وهذه نصيحة أوجهها للشباب اللي لا زالوا في بداية حياتهم الزوجية. اسمعوني يا شباب، في أساسيات في الحياة، أساسيات الحياة، السكن، المأكل، المشرب، العلاج، الدراسة، أساسيات، فواتير أساسية، الكهرباء، الهواتف، كذا أساسيات. ثم ننتقل إلى شيء آخر، كماليات. ما يصير أنا أنفق على الكماليات بما يضيق على الأساسيات. يعني الكماليات مثلا سفر، شراء، تبديل، يعني عنده تليفون، نزل تليفون جديد لازم يشتريه، عندها ثياب بس لكن في موديل جديد، موضة جديدة لازم تلبسه، هذه كماليات. إذا رأينا الكماليات تزاحم الأساسيات، لا، نقدم الأساسيات أول. بعض الناس عندهم ديون، يا ريت هذه الديون مثلا لمأكل، لمشرب، لمسكن، لا، يسلف حتى يسافر. يا جماعة، هو رب العالمين جل جلاله أعفى المسلم من ركن من أركان الإسلام وهو الحج إذا ما كان عنده إمكانية. يعني رب العالمين جل جلاله يقول: ولله على الناس حج البيت رغم عنه، لا، قال: لمن استطاع إليه سبيلا. يملك الزاد، يملك الراحلة، عند القدرة المادية يتوكل على الله يروح للحج. طيب والما عنده قدرة؟ أعفاه الله من ركن مركان الإسلام. بعض الناس لا شك السفر طيب، لكن مو معناها يتسلف ولا يقدر يدفع أجاره ولا يقدر يدفع قسط سيارته ولا يقدر يدفع كذا وضاقت عليه الحياة. ليش؟ لأنه راح لأسبوعين ثلاثة استانس. أنا أطرح هذا بكثرة وأقول يا شباب، أنا ما أمنع أنك تستمتع، لكن أعطيك البديل، أعطيك البديل. البديل اللي يطرح على الشباب اللي ما يستطيعون السفر الخارجي، بالعكس ينفعون السياحة الداخلية داخل بلدهم. عندنا في البحرين أماكن سياحية جميلة، فنادق ومنتجعات، شاليهات جميلة جدا. طيب التغيير اللي المنشود، كم تدفع أنت إذا سافرت؟ قال: يعني 2003. طيب بدل ما أدفع 2003 أخذ لك ليلتين ثلاثة، 500-600 دينار، حتى 1000 دينار شيء مقدور عليه، وقعد استانس أنت وعيالك وكذا في شاليهات في أي شيء في البحرين، واسمك طلعت من البيت وغير الجو، نفعت البلد، أنت نفسيتك تغيرت وكذا، وما ضيقت على عيالك، وعاشوا متعة الخروج في سفرة لكن داخلي، إلى أن الله عز وجل يغير الأحوال. فلا تتحملون ديون بدون تخطيط. ولذلك كل شيء، حتى السيارة من تريد تشتريها، حاول تجلس مع زوجتك، تجلس الآن ممكن تستخدم الـ AI، الذكاء الاصطناعي، في الأنسب، الأوفر، الكذا. القصد يا شباب، لا تعيشون على هامش ما ندري بكرة شو يصير، لا، خطط، خطط وبعدين شوف الحياة شلون تمشي معك. التوفيق من الله عز وجل، لكن لابد منين؟ لابد من التخطيط للحياة. البعض يقول لي لما أقول لهم هذا الكلام، يقولون: يا شيخ، يعني صعبة أنك أنت. أقول: لا، مو صعبة أني أمسك ورقة وقلم وأخطط، أصلا أنت ممكن تخطط بذهنك، لكن لابد من تناغم الزوجين. ما يصير واحد يخطط ويبني وواحد يهدم، لا. يعني ما يصير إحنا يأتي يوفر له هو مثلا من كل شهر 100 دينار حتى يقول أقدر أسافر فيهن أو أقدر أشتري الحاجة الفلانية على مدى السنة، ممكن أطلع لي 1200 دينار. تجي الزوجة تشتري مشتريات كماليات
ما محتاجتها.

0: 500 600 دينار. ده ما يصلح هذا. إذا لابد التخطيط يكون مشترك، لابد التخطيط يكون مشترك. عارفين أنتوا وين رايحين، عارفين بكرة شو عندنا، عارفين مصاريفنا. وذلك بعضهم يتفاجأ أنه عياله دخلوا المدارس، يبي يدخلوا مدارس خاصة. طيب وين كنت عنهم؟ ليش ما خططت قبل لا يكبرون العيال؟ وهكذا. إذن التخطيط مهم جدا، ويكون الطرفين مع بعض الصورة والرؤية واضحة عندهم، حتى يستطيعوا أن يواجهوا صعوبات الحياة معا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة المؤمنون.
2: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.
2: الفقه
1: والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
2: نغوص
1: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
2: أسئلة
1: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام السابعة والنصف عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة.

تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد. رصدت قريش لمن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه جائزة وقدرها 100 من النوق. سمع بذلك سراقة بن مالك المدلجي الكناني سيد بني مدلج وأحد أشراف قبيلة كنانة الذي كان خبيرا في اقتفاء الأثر، لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة طمعا في جائزة قريش، وكان حينها مشركا. فلما وصل للرسول انغرست قدم فرسه في الوحل، حاول مرارا وتكرارا أن يصل إليهم وينال جائزته من قريش، إلا أن الفرس تغوص كلما اقترب منهم. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محمي من الله، فذهب إليهما طالبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبا الدعاء لينجيه مما هو فيه على أن يرجع عنهم ويعمي عنهم الطلب. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ فقال سراقة متعجبا: كسرى بن هرمز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم انصرف سراقة وأسلم فيما بعد رضي الله عنه. فلما فتح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المدائن في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل سواري كسرى وتاجه ضمن الغنائم إلى الخليفة، فتحقق لسراقة وعد النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث ألبسه عمر سواري كسرى بعدما علم من خبره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بخلعهما بحكم أنها من ضمن غنائم المسلمين من أرض فارس. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة

0: أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. أبواب السماء.
2: اللهم لا تكلني إلا لجنابك، واعصمني أن أطرق بابا سوى بابك. اللهم ولا تعلق قلبي بسواك، واجعلني راضيا بما قسمته
1: لي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

0: آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل يسأل يقول: نسمع حديث لا صلاة لمسبل، وأغلب الناس في هذا الزمان مسبلين، فحين يسمعون الحديث يتكاسلون عن الصلاة وقد يتركونها، فما حكم من يصلي مسبلا، وما حكم صلواته السابقة التي اعتاد أن يصليها مسبلا؟
3: نعم، لم يرد في أنا هذا الحديث، ما أعرفه.
2: أحسن الله.
3: لا أعرف. نعم. هذا الحديث ما وقفت عليه.
2: نعم.
3: لا أعرفه، ولكن لم نسمع من أحد من علمائنا من فقهاء الإسلام ومن أئمة الإسلام أنه قال بأن الصلاة المسبل غير مقبولة.
2: نعم.
3: أو أنها مردودة، أو أنها، ما سمعنا بهذا. نعم، لو أخل بركن من أركان الصلاة، لو أخل بالطمأنينة في الصلاة، ممكن يحصل خلل في الصلاة، يعني عدم قبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
2: نعم.
3: الله يلطف بحالنا، وصل إلى نصفها.
2: أي،
3: فهذا على قدر حضور القلب والخشوع في الصلاة والطمأنينة. فإذا أخل بالطمأنينة وأخل، نعم، لأن ذاك الرجل المسيء في صلاته لما دخل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي.
2: نعم.
3: ارجع. وإيش كان الخلل؟ وعاد عليه مرات، كان لا يتم، لا يقيم صلبه في الركوع وينقر في سجوده، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه علامة من علامات الصلاة الباطلة، لأن لم يطمئن، لأن الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن. في القيام، القيام ركن.
2: نعم.
3: الطمأنينة في القيام ركن.
2: سبحان الله.
3: الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن، السجود ركن، الطمأنينة في السجود ركن، الجلسة بين السجدتين ركن.
2: نعم.
3: الطمأنينة في هذه الجلسة بحيث ترجع ويرجع كل عظم إلى هذه. نعم. معنى الطمأنينة.
2: نعم. نعم.
3: سواء أنت راكع أو ساجد أو رافع من الركوع، بحيث يرجع كل عظم إلى موضعه.
2: نعم.
3: البعض لا، ما يصليها كذا، تو رافع ينزل.
2: كل ذكر في كل حركة، يعني.
3: نعم.
2: نستشعر كل ذكر في كل حركة.
3: أيضا أنت لما تقول الله أكبر وتنزل، وأنت لما تقرأ الفاتحة وتقرأ. نعم. هذه الآيات العظيمة كلام رب العالمين.
2: نعم.
3: لابد أن تتدبر وأن تنصت. شوف الرحمة من يحصلها؟
2: الذين استمعوا له وأنصتوا.
3: فاستمعوا له وأنصتوا، مو بس استماع.
2: نعم.
3: مع الانصات، كثير من الناس يصلون الشيخ بقلوب يعني غير حاضرة،
2: لا الصلاة ما يعرف
3: على الله عز وجل بقلب حاضر، وصلي. نعم. لله بخضوع، ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع.
2: الله.
3: إيش معنى صلاة مودع؟ أن آخر صلاة صليها، عقبها بتموت، كأنك بتموت. هو فعلا.
2: نعم.
3: من يضمن حياته؟
2: صحيح.
3: ما نضمن حياتنا دقيقة أن نعيش بعد هذه اللحظة.

0: فعلى الإنسان أن يخشع في صلاته ويطمئن في هذه الصلاة. والله تبارك وتعالى امتدح في الحقيقة الذين يخشعون في صلاتهم وبين بأنهم من أهل الفلاح والفوز والسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: أول صفة.
0: نعم.
1: لا إله إلا الله.
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى بعض أهل العلم يقول خل أن الله تبارك وتعالى جعل الفلاح المصلي خشوع في الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
0: معنى هذا أن من لم يخشع في الصلاة ليس من أهل الفلاح.
1: لا.
0: فالأمر ليس بالأمر السهل الهين.
1: نعم.
0: وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أجر وثواب الخشوع في هذه الصلاة كما في قوله في أحاديث طبعا كثيرة، منها قوله صلوات ربي وسلامه عليه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله
1: عمرك كله. لا إله إلا.
0: فعلى الإنسان أن يخشع في الصلاة ويستحضر قلبه في هذه الصلاة، يقاوم ما استطاع الأفكار والوساوس التي تأتيه والخواطر.
1: نعم.
0: يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ما يصلي في مكان فيه تشويش، ما يعبث في صلاة في بدنه وفي ثيابه وهو يصلي.
1: نعم.
0: ما يسرع في هذه الصلاة، يخل في الركوع ويخل بالسجود، لا يتم صلبه في ركوعه وينقر في سجوده، فكلها علامات. ولا يلتفت في الصلاة، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء كما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير
2: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الروم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الروم.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
0: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضل سورة الملك وسورة السجدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك، وهذا إنما يدلك على عظيم هاتين السورتين من عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوتهما في كل ليلة قبل أن ينام. فحرص المسلم عليها في تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أنه بالمداومة على التلاوة تسري إلى قلبه وعقله وفكره مضامين هذه السورة العظيمة التي هي كفيلة بأن تربي المسلم على منهاج الله وعلى صراطه المستقيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة،

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة إبراهيم عليه السلام.
1: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ عبد البار الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما

0: الرجيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسمعكم القارئ عبد الباري الثبيتي.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.

0: أصفر تلاوة مباركة لسورة يونس.
1: الفقه
0: والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
1: نغوص
0: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
1: أسئلة
0: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام السابعة والنصف عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها، اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيء.

0: الشيطان إذا قرئت خواتيم البقر في دار في بيت ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة، خواتيم البقرة، حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغته فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عادل ريان، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي أيها الأحبة تستمعون إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحج.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تبقون مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفت

قاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

0: تواب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الرعد.
3: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر

0: بين يديك، اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

0: صدق الله العظيم. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة النحل، يتلوها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة برواية قالون عن نافع بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة جزء الذاريات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

دجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر